أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم

يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً

مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو

أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك ولياً

يقبضونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً.

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع

أخذتموهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلا يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا

يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم